جرب دسمي ولا تتوقع جوابي بيتش هذا مستوى ثاني تدي عليك يلا حط بجزاني هالسيارات صوتك سنة الماضي ماكو في برومو مني اشتغل وانتو نايمين بس حطوني على ريجيم تجوعنا اكلت البيت